الفن السكق ليليس ليميا أدكسل يوم وإذا كي تميزن الطفضليس للدنيس روح النيغب على فرنسن القراند مختفن ذات وذمون بالريكيس على نتعيشي غنب السيف كارسن